0: عشان لو تزبيني الشعوية قدي كمير اسم مفروض اللي اسلق لمين
1: www.radioenergycugir.ro Radio-ul tău, prin